0: Selimbahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo, Mayat Facebook Keningau FM, Om TikTok Keningau FM. Aramaibo,
1: doa. Doa
0: Serat Kutukuang Kupeningkangan.
2: Bismillah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: يا الله أيسا كسرangan سويك إتسلي هنود أسنا. أم كانوا مملم التنا ديت أكدو سكيرا إرينه إتبكين وندو.
1: Menimba pak kepesian menikita daw. Biampai doa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan.